0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا نساء مريم يا مريم الله صلي لأجلنا نحن الخطاة الآن وفي ساعة موتنا آمين
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا نساء مريم يا مريم الله صلي لأجلنا نحن الخطاة الآن وفي ساعة موتنا
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا نساء مريم يا مريم الله صلي لأجلنا نحن الخطاة الآن وفي ساعة موتنا
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا نساء مريم يا مريم الله صلي لأجلنا نحن الخطاة الآن وفي ساعة موتنا
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا نساء مريم يا مريم الله صلي
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا نساء مريم يا والدة الله صلي لأجلنا الآن وفي ساعة موتنا
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا نساء مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطاة الآن وفي ساعة موتنا
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا نساء مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطاة الآن وفي ساعة موتنا آمين
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في الأول وعلى الدوام وإلى الأبد آمين
0: يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا نجينا من نار
2: جهنم Bewahre uns vor dem Feuer der Hölle. Führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Amen. Aus dem Libanon, aus dem Kloster unserer lieben Frau von Psomar übertragen wir hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Schön, dass Sie mit dabei sind. Den internationalen Rosenkranz, den schmerzhaften Rosenkranz, den wir jetzt bis zum dritten Geheimnis miteinander gebetet haben. Aus dem Libanon sind wir verbunden, also im arabischen Sprachraum, und hören jetzt einen landestypischen religiösen Gesang.